0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: مرحبا سلوفينيا نحن الثلاثي جبران سوف نكون سعداء لنكون مرة أخرى في سلوفينيا نشكر راديو سراكا ونتمنى أن نراكم قريبا في سلوفينيا وحتى في فلسطين حرة شكرا